0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاصية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة،

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Muhammad.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur. ودعاك للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المسكور فسبحان حرم صومه ووجب فطره وحجر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى من إله أعاد الأعياد وعد الرحى بكل عمل عمل مبرور وطال العيد إليها لينال بفضلها الجزاء المغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو الغفور وأشهد أن

إن لم يرن به ما لم ينلقه ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي

مسرون بالتكبير في كل بعد وحادر. فاتقوا الله ما استطعتم وعنته عما نهى عنه من كل فعل مغاير.

0: صل وسلم وبارك عليه.
1: واتروا من الصلاة يؤلم لكم الله بها أجرا. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها أسرع.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد من صلى عليه وسلم تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيدة عامر بن الجراح وجبير العوام، وارض اللهم عن أم نبيك حمد باش جليدنا الحسن وسيدنا الحسين ريحلة سيد الناس، وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء البطول وبدعته رسيل سيدنا الرسول، وارض اللهم عن أم نبيك سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس وعن أزواج نبيك المطهرة من الأدناس وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وقدس أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين كانوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم آدم الإجا والسرف والتمكين والنصر والظفر والفتح المبين لعبدك الذي بدلته ملكته الخلافة لإصلاح أمور الدنيا والدين وجعلته ناصرا للحق والسر وحاكما في ملكه على الرعية وترته من عباده آمرا لسنة سرية المحمدية ونور ترعية المسلمين في من ملكته بنور سراج خلافته الإسلامية من أجلسته مجلس الشرف والثاني والتمكين وأيدته بالعز والنصر والفتح المبين السلطان ابن السلطان الملك المنصور المعان الهداية الله بتاج خلافته الموروث من آبائه الأقارن والأكابر السلطان الملقب بما تلا الخلطباء في هتبهم على المنابر سراج الملك أديم الدين مولانا سلطان إسكندر هداية الله ابن سلطان متوج بتاج العز والمجد والأمان سراج الملك أمير الدين مولانا سلطان الحج مدفر خلد الله ملكه وسلطانه وأدام بالتوفيق يتلاه وسانه. اللهم انصر وانصر عساكر المسلمين وانصر جيوش الموحدين وآل كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر الدعواهم.

بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن